0: safe that I don't even wear.
1: Like a snowflake.
2: Hot Block Radio seleziona il mainstream.
3: Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.